قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ozan vaqtda 5-8 minut qayirligan assalomu alaykum muhtaram radio tomoshabinlar. Bugungi juma 11 sentyabr ikindi namozini azon yangradi. Bugun oqshom namozi vaqti 18:13 minutda boshqalamiz Qozon vaqti bilan.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Алты толып 15 минуты, хәзер ақшам намаз вақыты.